السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا كل شيء له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله وجدنا وجدنا وجدنا وجدنا الله أنت السلام عليك السلام عليك وعلى السلام حينا وربنا تبارك ربنا وتعالي ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا إلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا وربنا يا مولانا سبحان الله.

الحمد لله كثيرا، سبحان الله ولا سيدة إلا الله، لا شريك له، له ملك الحمد يجيد وعمال كل شيء قدير، خصنا الله ولولك نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ربكم ادعوني استجب لكم، محمد صلى الله عليه وسلم. فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من الشاكرين من الحامدين من النائمين الكبير مزيد يا ربنا لك الحمد كما هي ماضي ماضي بسلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم هب للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منكم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ناس الحق بالحق لا صراط المستقيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم لا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.